شكل ويجمك بقن مخالو وذا جميشة ليجمك بقن ما أذكر رومي وذا سيمخزن كلب جيبري مدان ريكا دور وانزان.

0: Это قربان انا بي جاني تندي بوكا خاني انا ايت بمريجي زاين بديتا
1: كروت فا بيكات ات التليفون ات ات الطيارو هاش نامي ان بيادي والله مستدي مسر كوريكا خوا واستدي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شويا کچی ها کچا جا میرا متنا بیج خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش درازی
2: و برا طیار چای جور چی کچی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه بر

0: مالما حبصالي مثل ما مدى هيسيرو عبدالي لدري مالا فاويتا ما قالوا باسمي من هذا سيخوابيتا نورش كل يوم بسر خدا توان ندكم رامي شانا قلتين ما يقولي يا ناغي وحمدي لدرده هذا حاكمي شمني هذا عربي ليه كرم كرم لي عربي نظام مشو جاي ترد وترد باغي راكودي بسم ذا خيال باسمي من درد كل بخيال جاي دخمة ويدل آخ ويدل دلو هيدل
1: Vamos, no me espero.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شعبي مشوري رحمة خذي لجيري لسماعي لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدر جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: تاجي الدور بهش كريم زلفة طهور ويران أزم معلم خراب بهش كريم زلفة طراش بسكي سياه بهنات خواش أي دختري تشعبك بماش ويران أزم معلم خراب بكيف كريم زلفة طراش بسكي سياه زلفة قمر أشقى محبة تعمل لسر ويران أزم معلم خراب صوتم برشتم بحساب لبرسي بو جرمه كباب جريب من سد رنگ عذاب ويران ازم مالم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم مالم خراب عشق مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: بله بله سون

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جميل ونايو بوزلو سيهاوة
1: سيهاوة دنجر جسر

0: دياري الجوري خستك وايا قريب يعني وقتها اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخوازن كارن بري باجير بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازين مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدن از قربانا تمام.
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي طول مجياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئة بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلهي وطوفانا دي دي برخا قريش

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلق على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قدش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكا طيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة.
4: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
5: Poetry, mate.
4: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
5: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
4: Ah, beautiful saying. You come up with that?
5: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
4: Tomato, tomato.
6: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.

بابي مخي يبرر الوابة مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقي يا تراب بسمي مبدس تفدو بين زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميراد ميراهية مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که بحنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنام پیدا بندیر سیگونده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

بهشتي لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنبو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

خايف يظرروا نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريدا القايده يقول زير فتناتك كبس جرقيه تراب بسمنيا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده تراب امير دست افدو بني زوزانه ما درباس بي زوزانه ويا قاسه گرونه لشه کونه مال بابته يا بكن كيف حنه قزه وخواه دنیا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بچن تهلسه بيلي چنه مفيدا من ديرسه قلنا دوزه واخ بكم دمرم جبوها هانا سيه

مخبله جيب كم بدستيدي من اخو خاري غداري وياخ بلاي جيب كم بدستيدي

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبستو ده خفتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أفقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكذي بأخفتن زور باشي.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيطنامي سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تلك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخاق ريجو

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطرح شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنجي خشا دهري قمرو ببنقزة قرديش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كبسي جرقية تراب باسمك مبدس تفدو بين زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيتر جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوای امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها آنه تا یه